0: بخير كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي تسيك بابن خيمة عيرم أمان دقول أمان دقول وخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استر أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترما قدولا لما نشلوم يزورينو للمرود كهالنخبان للمرود أتساعون كسمت ليش تدفوك بسرتيم علميم هجي على يرتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلل أتساعتي بقلل قعقعام عزيم للشلوم طيب نكمل دوم بمحيون كباين سعرون جو حميد
1: كوتت جروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
2: اهلا وفعلا
1: يديداي
2: اهلا وفعلا
1: وبني مشبحتي
2: اهلا وفعلا مرحبا اهلا وفعلا اهلا اهلا اهلا
1: يا حاج تعمل لوش داك ملوح زخوراني
3: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة شعاش شفتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هنجدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا شبوعين بفينا لشي بخير حودش متعادة مرجرينة يا عواز الفلفينو ابليس

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان
1: أنا كفار مقيا. ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلا.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.